مثله شيء وهو السميع البصير يا الله يا من ليس كمثله شيء وهو السميع

وللسعادة دأبا وهو قرار يلومه وهو في قهر وفي كبل بإذن ربي والمحبوس مبرار قد عاق جسمي عما القلب يطلبه من المناقب تسويف وإصرار فاليوم وجهت وجهي تائبا أبدا لله توبة من أدناه غفار غفار لاغفر ذنوبي وافكك كبلي بمن علي لتركي زوره عار بمن يخاطبني في زور روضته بيتان من قول من بالعرف أمار زر من تحب وإن شط

بفضلك يا وهاب يا ملكي كوني لديك كمن بالروح زوار بجاه من حيثما السادات قاربه شمس تقاربها في الصحو أقمار أو أنه عندهم فيما يرى بصر بحر حواليه آبار وأنهار للبدر نور عظيم يستنار به لكن إذا لم يكن للشمس إظهار للقصب طول لدى عين له نظرت لكن

أقل ماء ولا كالوبل منسجما ولا تجار الندى بالماء أمطار ذاك الملاذ الذي أرجو النجاة به دنيا وأخرى فليتي حوله جار

وصف خلقته وخلقه قيل تسجاع وأشعار ولم يجئ من ذوي الإفلاق والبلغاء بالسجع والشعر مما حاز معشار أهل الفصاحة طرا بالثنى مدحوا وليس يدرك بالأكواب تيار كعب وحسان والبوصير قد برعوا وكلهم شعره نور وأسرار فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه دونه عقل.

للمصطفى خير خلق الله منزلة لو وجهت نحوها كل الورى حار. رام الورى نيل فضل مسرعين له والفضل عند رسول الله قرار. كلتا يديه لها سعي تلازمه بذل وبأس لمن لان ومن جار. له من العلم ما

طالعه بالكد والعلم رهبان وأحبار فالغيث من سكب جود البر ذو خجل وليث غاب لخوف منه فرار له من الحلم ما لم يحوه جبل لاقى الأذى في البرايا.

محمد المختار مختار صلى عليه الذي في الجهر قدمه مسلما طبق ما يهوى ويختار والآل من باختصاص قد حووا شرفا لأنهم للورى سادات نخيار وصحبه الغر من أقرانهم سبقوا إذ بعض

جبالا إذ زايل الكل أدناس وأكدار بالنصح للخلق والإيمان قد جبلوا طرا وخفض الذي أعلته كفار والصفح والحلم دأب للجميع كما كانوا يديمون تقوى حيثما داروا لا سيما الخلاف الصديق مع عمر عثمانهم وعلي نعم الأبرار عليهم الدهر رضوان الإله كما قد استناروا بنور منه الأنوار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن يذهب اليوم عني الذنب والعار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن لا يروا من خفاض الدهر أشرار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن لا يقاربني بالسوء غرار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن لا تروم جنابي في غد النار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن لا يواجهني بالمكر مكار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن لا يخادعني بالغدر غدار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن تنتفي عن فؤاد اليوم أغيار سألت

سألت ربي صلاة قد تقربني إليه دنيا وأخرى مثل من خاروا. أما أبو بكر الصديق سيدنا فللجميع بأن قد فاق

فوق طرف وهو كرار ساقوا سراقة سرا كي يجيء به وأن يكون له أجر ومقدار وأمه بجواد كي يفوز بما يعطى من الأجر ثم الطرف قرار وعاهد البر مرات لينقذه حتى يتوب لمن للذنب غفار وحين أبصره الصديق ذا سرع وتحته شيظم بالشأو فرار

فصار يدعى بثان اثنين حينهما أخفاهما النسج والورقاء والغار. وفي فضائله آي مفصلة قد انزلت وأحاديث وأخبار. واسى النبي بأموال وأنكحه بنتا ولم يعره شك وإنكار. لم يشرب الخمر لم يسجد إلى صنم والوالدان مع الأولاد أبرار. أما أبو حفص الفاروق سيدنا ففي مزاياه لا يرتاب ديار. وهو المتم ذوي الإسلام يوم هدى ميما به كان للإسلام إظهار. والله فرق بالفاروق سيدنا الحق من باطل أبدته فجار. ويوم أسلم جبريل الأمين أتى بإذن من هو فوق الكل قهار. معلما أن إسلام الفتى عمر بشرى لأهل السماء والكل يختار. به تعزز دين الله مرتفعا له فضائل عنها كلا تفكار. قد أدب الناس طرا بالهدى وهدوا بهديه وبإذن منه لم صار. وهو السراج لأهل الفوز فيه أتى الحق مع عمر.

والمصطفى فله قدر بل قدار. ومن كراماته أن حاصروه طم يوما على الدار ظلما وهو صبار. صلت ملائكة الرحمن يوم قضى عليه وفق الذي أبدته أخبار. ومن

علي فهو مختار له الشجاعة والعرفان مع شرف والحب والقرب وهو الأنس والجار باب العلوم أبو السبطين ثم له هدى الملا ولخير

ومن شجاعته أنبات مضطجعا فوق الفراش وحول الدار مكار عليه بردة خير الخلق متكئا ولم يصبه من المكار إضرار مع كون كل عدو بات يحرسه والمصطفى عنه منهم كفت أبصار وأرسل الله جبريلا وصاحبه ليدفع عنه ما يبغيه من جار وحينما خرج المختار واجههم بقبضة من تراب

قد ضيع العمر تسويف وإصرار فليخرج اليوم من قلب اتباع هوى بجاهه وشياطين وأكدار أصلح لي القلب فلتدخله معرفة والحق والصبر والأولى والإجبار حتى أفارق أفعالا مقبحة مع تلازم ما يحظى به الجار

وأن تجر صلاة بالسلام له بها تلازم قلب الدهر أنوار وأن تجر صلاة بالسلام له بها تلازم قلب الدهر أسرار وأن يلازمني توحيده أبدا وصالحات وآداب وأذكار وأن أكون بعهدي موفيا أبدا بلا التفات إلى ما فيه أغيار

يوسف عنيت أحمد من قد بان أن له سبقا جليا فذاك السبق معروف فالقلب يهتز حبا زور روضته يا ليتني طرت أو لي كان درنوف أو نلت زادا بليغا أو قدرت على قطع المهامه حيث الشوق مألوف لكي أزور رسول الله ملجأنا يوم القيامة مهما حان تخويف لكي أزور رسولا من يزره ينال فوزا وجاء له فضل وتشريف لكي أزور رسول الله أحمد من ذلت له

بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. كتب الله تبارك وتعالى أنه اشترى مني الضمائر كلها في اللوح المحفوظ خدمة مقبولة بقدر عظمة الذات المقدسة ما قيد له منها إلى انتهاء شهر رمضان آيات منه تبارك وتعالى ومعجزات به صلى الله تعالى عليه وسلم. تبيض ما نسخ من الخدم لوجه الله تعالى الذي أرسخ القدم أو نعمة رب العالمين في خدمة خير العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وتقبل من كاتب هذه الحروف تبييضه واجعله من أنفع المعروف، آمين يا رب العالمين. وجهت كلي إلى ذي الفضل والمنن عبدا خديما له بالفرض والسنن. وجهت كلي إلى ذي الفضل والمنن عبدا خديما له بالفرض والسنن. حمدي وشكري لباق لا شريك له على مجاورة المنجي من الفتن. هداني الله بالماحي وأشكره من غير شرك ولا غش ولا كتن. الحمد لله رب العالمين على محمد من بخير البشر أكرمني، أثني على الله والإكرام بشرني، وكان لله بالتبشير والأمن. رافقت أصحاب خير الخلق في أبد، وطابت النفس لي والقلب كالزمن. لي قاد ما غاب عن غر حووا عجبا، من صانني سرمدا عن جالب لقني. إلى النبي قدت ما يرضيه من خدم، مذ قاد لي جالبا للعلم واليقن. إلى جنابي يقود البشر مع أمن، باق هداني بلا مكر ولا حزن. ناجيت جاعل بالماحي ومن معه.

0: كنت من كل ضر حامدا ملكي بمعزل عن ذوي العدوان واللزني أنهى إلهي سيري بالنبي له كما به جادلي بالفرض والسنن أنهى إلهي سيري بالنبي له كما به جادلي بالفرض والسنن هذه الأبيات تقبلها الله تبارك وتعالى من قائلها بقدر جمال ذاته العلية وبمقدار جمال ذات الجميل البهي صلى الله تعالى عليه وسلم لم يسبق إلى شيء من أسرارها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: أعوذ بالله بسم الله إن وليي الله حصن الأبرار الهداة عن مكائد الفجار البغاة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بتلألؤ بهاء حجب عرشك من أعدائك احتجبت وبسطوة الجبروت ممن يكيدني استترت وبطول حول شديد قوتك من كل سلطان تحصنت وبديموم قيوم دوام أبديتك من كل شيطان استعذت وبمكنون السر من سر سرك من كل هم وغم تخلصت يا حامل العرش عن حملة العرش يا شديد البطش يا حابس الوحش احبس عني من ظلمني واغلب من غلبني كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين الرحمن الرحيم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا

يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين إياك نعبد وإياك نستعين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو

يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين صراط الذين أنعمت عليهم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم

سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى

كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا

يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين بسم الله

إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور

بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات

أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على

أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به

عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. خيرهم بين أعينهم وشرهم من تحت أقدامهم، وأستعين بالله عليهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

اكفني شر كل أحد ومضرتهم وكيدهم وعداوتهم يا أرحم الراحمين. بسم الله السميع. بسم الله

بسم الله القهار، بسم الله الغفار. وأسألك يا ديان يا فرد يا قديم بحق خاتم سليمان بن داود صلوات الله على نبينا وعليهما أن تعقد ألسنة جميع الناس عني كما عقدت لسان فرعون عن موسى بن عمران صلوات الله على نبينا وعليه صم بكم عمي فهم لا يرجعون.

ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحكيم الكريم ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين ألا إلى الله تصير الأمور هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد علام الغيوب ستار العيوب يا

عليه وسلم من العرش إلى الكرسي عقدت ألسنة الفجرة والحساد بحق الحق وبحق هذه الأسماء الجليلة العظيمة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وحسبنا الله ونعم الوكيل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب

توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

الله لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأعوذ بالله الذي يمسك السماوات

معصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث فأصلح.

ذلك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك مما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك مما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك مما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من البخل والجبن وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من البخل والجبن وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من البخل والجبن وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ

سَمِيعًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا وَرِزْقًا طَيِّبًا. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم إني أسألك علما نافعا

رحمتك أرجى عندي من عملي. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي.

خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده

0: وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده
1: بن اف ام راديو بي نيك تي ويتو رومبوين بي نيك تي كومين بي جاكارلوك تالي بي جيم اليبور
2: وا ماري كان لو بروجي دي سودي ماغال تاباسكي ايكولو خالي امبريفيو تاكسي
3: موتاخ بيما امي ايفو باتاي ستريس واتناما
2: ايفو
3: موي ابليكاسيون بولاي جابالي غير نغا سام بيب خاليس بو دنج مودون يو كسي ولا موتاي
2: كون مانك سخنا سي مانا نيو تي دنكانو سوني خاليس
3: تي مان نين اوبي سن كونفو غوبي يوكو تي 50 بيرسون
2: اه نيرنا نيو تيليشارجي ايفو غاو ديف سامي نيكال لو ديبو
3: ايفو application bu wo jarion te yomba jefandiko te li ci gëna neex lo fa dent mën na la jural boko fa bayiwe ay dir ngir jappale la nga mëna avancer ci say projet wote les 0112
1: ben fm radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport

باق وجه الله تعالى الكريم. صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرحه أبدا.

0: من خدم مرتجيا كوني قديما أسنى وأن أفوز بالمقر الأسنى.
1: بنو اف ام راديو بي نيك تي ويتو رومبوين بي نيك تي كومين بي جاكارلوك تالي بي جيم إيليبور

الجلال والإكرام لي خلدت مراقب الكرام إلى يقعد الله ما لم يكن ولا يكون أبدا لممكن إلى يقعد الله ما لم يكن ولا يكون أبدا لممكن لسو أسق أبدا في

وتابت كربي نذا علي الإسلام عند قربتي لدى الجزائر منير تربتي نسي علي النور لساني والكتاب أثمان خدمتي لدى أهل الكتاب تشيل ما ثبت للمصطفى أنا يميني أنا حسن ومدفعي هدني الله وسنسال العين إلا ثواء أمي عبد المعين هدني الله وسنسال العين إلا ثواء أمي عبد المعين سبحان ربك رب العزة عما يصفان وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. هذا مدب صفائي في توصل إلى الله تعالى بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. حمدا لمنسل الدنا والدائي ومنسل صفائي والدوائي حمدا لمنسل الدنا والدائي ومنسل صفائي والدوائي عمدا لمنسل التناوتائي ومنسل صفائي

ya yatin wata bat kurabi nada alil islama inda kurbati latal jazairi muniru turbati nusi alin nuru lisani wal kitab athmana khidmati lada ahlil kitab tashilu ma sabata lil musafari ana yamini anasan wa midfai هدني الله وسعس العين إلا ثواء أمي عبد المعين هدني الله وسعس العين إلا ثواء أمي عبد المعين سبحان ربك رب العزة عما يصفان وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما هذا مطلب صفائي في توصل إلى الله تعالى بالمصطفى صلى الله عليه وسلم حمدا لمنسل الدنا والدائي ومنسل الصفاء والدوائي حمدا لمنسل الدنا والدائي ومنسل الصفاء والدوائي عبد المنسل تنا ودائي ومنسل سفا

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما يا الله بالمصطفى سيدنا يا الله وبخليلك إبراهيم يا الله يا الله يا الله بالمصطفى سيدي يا الله وبخليلك إبراهيم يا الله يا الله بالمصطفى سيدي يا الله وبخليلك إبراهيم يا الله وبكلمك

ورسل لك يا الله وبالملائكة ثم صفوتهم جبريل ثم بميكائيل يا الله وصاحب النفع إسرافيل خابر يار والخلائق أسرائيل يا الله وصاحب النفع إسرافيل خابر أر والخلائق أسرائيل يا الله وصاحب النفع إسرافيل خابر أر والخلائق أسرائيل يا الله وبصعبتي

صفه الامد المحمود الله باللوح والخلم المحفوظ ثم بار سكلاسيمي

وتسليم عليه له ولا علي وسبي والأسواج الله واسب لنا علينا ربي عافية وهب لنا خست في دارين الله وافتح لنا كل باب كنت فاتيها لسالي عينا

ربنا قبل الوصول لنا يالله يالله وكن لنا عاصما من كل مهلكة ونجنا من بلايا دير يالله وعفة قاعة مقصة ميان سلسلة سدة

وباق وجه الله تعالى الكريم. صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرحه أبدا.